0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كر
4: نشتم فيه
5: من بيريا خان يقو كري
6: مايا كوشا
3: كر
7: أولو
0: نينوب
3: مي فاميليا